تشاب سايلي سي سامو لو ايما بو تشاب سايلي سو مسين ان تو تو ا بيغل هايلاكس مالي فورد رينجر ولو او نانا ال كاسيتي افا فاي مو في ام اوما اتي الو مالو تا افالي و ام ال اي اتو تو تاليا ليت توني فاياسو لو فاياسو بي ما سينا فوي تو اتو لو فاتو تو ان ال كاسيتي تتالا في تو اسو تو اتو سي في تو تاسي ايست تامكي رود بابتو تو تليفوني لو في تو في تو اونو في تو لي ما في تو لو في تو في تو اونو في تو لي ما في تو